الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, Kerkük yönetimini veya il meclisini hedef alan medya kampanyalarının durdurulması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, medya mensupları ve aktivistlere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Fahri Zeydi, hükümetin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme kararlılığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı görüştü. Irak-İran'la 3 sınır kapısında geçişleri yeniden başlatma kararı aldı. Güvenlik medya ağı Diyale'nin Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınağın hava saldırısıyla imha edildiğini açıkladı. Kuzey Irak Bölge Güvenlik Kurumu Süleymaniye ve Halepçe'de 22 DAEŞ mensubunun yakalandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Şerura bölgesine füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Yemen hükümet güçleri, Taiz'in batısında Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin kimliği belirsiz bir cisimle isabet aldığını açıkladı. Washington Post, İran'ın Irak ve Yemen'deki silahlı unsurlarını harekete geçirdiğini bildirdi. Cibuti makamları, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1400 kişinin Cibuti'ye sığındığını açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'ya askeri sevkiyat taşıyan bir gemiyi Odessa limanında hedef aldı. Endonezya makamları Java Denizi'nde kötü hava koşullarına maruz kalan feribotta bir kişinin öldüğünü, 102 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 7000'i aştı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
5: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
6: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يدعو إلى وقف جميع الحملات الإعلامية التي من شأنها الإساءة إلى إدارة المحافظة أو مجلسها. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يدعو الإعلاميين والنشطاء إلى الاطلاع بمسؤولياتهم والابتعاد عن الحملات والرسائل التي من شأنها تعميق الخلافات أو الإساءة إلى مؤسسات المحافظة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد التزام الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. السلطات العراقية تقرر استئناف العمل في 3 منافذ حدودية مع إيران عقب استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية وتحديث الأنظمة فيها. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في منطقة نارين بديالا. مؤسسة أمن إقليم شمال العراق تعلن اعتقال 22 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن بلاده لن تستسلم ويشدد على أن إيران لن تسمح بالترهيب لإخضاع شعبها. القوات الحكومية اليمنية تشن سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز. عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تعلن أن إيران فعلت الأذرع العسكرية التابعة لها في العراق واليمن لزيادة الضغط على الولايات المتحدة. سلطات جيبوتي تعلن أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ سبتمبر أيلول بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي. الجيش الروسي يستهدف سفينة محملة بشحنات عسكرية لأوكرانيا في ميناء أوديسا. سلطات جمهورية كونغو الديمقراطية تعلن أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشٍ لهذا المرض تشهده البلاد على الإطلاق. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Famuid Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük yönetimini ve il meclisini küçümseyen tüm medya kampanyalarının durdurulması çağrısında bulundu. Vali Ağa, gazeteci ve aktivistlere sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Ağa, Türkiye'nin Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı ve Türkiye Eğitim Bakanlığı danışmanlığı kabul etti. Görüşmede Kerkük'teki hizmet ve eğitim durumuyla iki taraf arasındaki işbirliği ele alındı. Kerkük Valisi Ağa, Kerkük İl Meclisi'ndeki Arap grubu, KDP grubu ve KYB grubunu ziyaret etti. Ağa, vatandaşlara hizmet sunulması için Kerkük yönetimi ile İl Meclisi arasında ortak koordinasyonun önemini vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, İl Elektrik Dağıtım Müdürü'ne sahada çalışması, İçişleri ve dağıtım ekipleriyle birlikte sahaya inmesi ve vatandaşların şikayetlerine doğrudan müdahale etmesi talimatını verdi. Hükümet Sözcüsü Haydar Abboudi, Başbakan Zeydi Başkanlığındaki hükümet heyeti, Fransa ve Almanya'yı kapsayan resmi ziyareti sırasında yatırım, enerji, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında bir dizi anlaşma ve mutabakatı görüşecek. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Faleh Ezzeydi, hükümetin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed ile telefonda görüştü. Halbusi, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınadı ve Irak topraklarının Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasını reddettiklerini yineledi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıyı ve bu konuda alınan tedbirleri görüştü. Güvenlik medya hücresi Diyale'nin Narin bölgesinde düzenlenen hava saldırısında DAEŞ terör örgütüne ait bir sığınağın imha edildiğini açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, soruşturma hakimi Ziya Cafer, terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan Salim Ahmet olarak bilinen kaçak şüpheli Ümit Hacı Ahmet hakkında yakalama kararı çıkardı. Askeri istihbarat, DAEŞ'in Kerkük'teki önemli liderlerinden biri olan Ebu Sahir'i yakaladı. Kuzey Irak Bölge Güvenlik Kurumu, Süleymaniye ve Halepçe'de gerçekleştirilen bir dizi güvenlik operasyonunda DAEŞ terör örgütüne mensup 22 kişinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1974 anlaşmasına geri dönüş, Suriye ve İsrail arasındaki meselelerin çözümü için en gerçekçi zemindir, dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş kongre, ara seçimlerden önce ya da hemen sonrasında sona erecek, dedi. Amerikalı Washington Post gazetesi, İran'ın Amerika üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Irak ve Yemen'deki silahlı vekil güçlerini harekete geçirdiğini bildirdi. Yemen hükümet güçleri, Taiz'in batısındaki Eddabab cephesinde Husilere ait mevzi, toplanma alanları ve araçları hedef alan yoğun hava saldırıları düzenledi. İngiliz deniz ticaret operasyonları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında bir geminin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu Ukrayna'ya askeri sevkiyat taşıyan bir gemiyi Odessa limanında hedef aldı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غا يدعو إلى وقف جميع الحملات الإعلامية التي من شأنها الإساءة إلى إدارة المحافظة أو مجلسها، ويدعو الإعلاميين والنشطاء إلى الاطلاع بمسؤولياتهم والابتعاد عن الحملات التي من شأنها تعيق الخلافات أو الإساءة إلى مؤسسات المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان غا يستقبل رئيس بلدية شاهين بي في محافظة غازي عنتب التركية ومستشار وزارة التربية التركية، ويبحث الواقع الخدمي والتعليمي في المحافظة والتعاون بين الجانبين. محافظ كركوك محمد سمعان غا يزور المجموعة العربية وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين إدارة المحافظة ومجلسها لخدمة المواطنين. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه مدير توزيع كهرباء المحافظة بالعمل في الميدان والنزول مع العمال وكوادر التوزيع والاستجابة المباشرة لشكاوى المواطنين. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في زيارته الرسمية التي تشمل فرنسا وألمانيا سيناقش عددا من التفاهمات في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد التزام الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يجري اتصالات هاتفية برئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل شيخ، ويعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت السعودية، ويجدد موقف العراق الرافضي لاستخدام أراضيه لتهديد أمن السعودية أو أي من دول الجوار. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني عباس عراقشي الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. الحكومة تقرر استئناف العمل في 3 منافذ حدودية مع إيران، وهي الشلامجة ومندلي والشيب، عقب استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية وتحديث الأنظمة فيها. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافة تابعة لعصابة داعش الإرهابية بضربة جوية في منطقة نارين بديالا. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد ضياء جعفر يصدر أمر قبض بحق المتهم الهارب أميد حاجي أحمد المعروف باسمه البريطاني سالم أحمد سعيد بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. الاستخبارات العسكرية تطيح بالإرهابي أبو ساهر أحد أبرز قيادي داعش في كركوك. مؤسسة أمن إقليم شمال العراق يعلن اعتقال 22 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.